يا وليخ نفاسو راسك نفس يا وليخ ساعتي نت قلت ناو يتايال من قدو بنقاطها يبني